0: انزل وادي نكوسي يلا بولا بو اتمنى جوا قال لي امير ماذا انا ميويا ميسي او دبانو والي باولو لوبيش نو تماناني
1: Oye sana ozamani.
2: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishano.
1: Oye sa na ozamani.
2: Okuno radu Musambiki, Zambezia.
3: Radu Musambiki, Zambezia. Rádio Moçambique,